كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال هيتفهم فيلمك وعارف اصلك وجاي تقول للناس هاد مروان ابن رشيد بوف الكار عتيق خد من الصنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطل